كارلا شمعون غنية كتير حلوة. وكارلا يلي فعلا اليوم عم بتقدم أعمال فنية على مستوى عالي جدا وعم بتكون يعني بحفلاتها على أهم المسارح العالمية، فأكيد منتمنى لها التوفيق. صوتك كتير حلو، حضور كتير مميز. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لليوم. المحكمة التجارة الأمريكية اللي قضت اليوم كانت ضد الرسوم الجمركية العالمية اللي كانت بنسبة 10% اللي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي اعتبرت أنه ما كانت مبررة بموجب قانون تجاري بيرجع لسبعينات القرن الماضي. أيضا نحب نرجع طبعا نتابع اليوم العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، ارتفعت 3.3 ل 97.68 دولار للبرميل. فهون نشوف قدي عم بتأثر هذه التطورات الجديدة اليوم على أسعار النفط، ومن خلال يعني هذا التصعيد من بعد ما انخفض سعر برميل النفط امبارح من خلال هالكلام الإيجابي والكلام اللي كان عم ببشر أنه نحن رايحين لمرحلة فيها تهدئة وسلام، إلى أنه اليوم بلشنا نهارنا على وقع تصعيد ضربات الجيش الأمريكي على مواقع بإيران، وهذا اللي أدى إلى هذا الارتفاع بأسعار النفط. إذا وصل البرميل 97.68 دولار. حسب مراسل لفوكس نيوز عبر منصة إكس نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، وبحسب المشهور أن هذه الضربات ما بتعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف اطلاق النار المعلن ب 7 من أبريل. حسب موقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي هاجم أهداف إيرانية بمنطقة مضيق هرمز. طيب هيدا شو يعني؟ أنه استهداف هالناقلة النفط شو معناتها؟ أنه هيك عم بيغنجوها ضدي مثلا؟ أنه ما عم بفهم أنه فيما بيتعلق بالنسبة لهيدا الاستهداف اللي كان على ميناء قشم وبندر بن عباس ما بيعني استئناف الحرب. هيدا شو بتسموه؟ هيدا نوع شو يعني برأيكم؟ هيدي الضربة لواجهها الجيش الأمريكي لا إيران شو بتعني؟ شو كيف بتفسروها؟ بكل الأحوال اليوم هيدا الضياع اللي عايشه العالم، ترامب يلي مضيع العالم، ما حدا عارف وين رايحين ومن وين راجعين وشو ناطرنا بكرة. هيدا الضياع اللي عم بيعيشه العالم، هيدا التخبط. هل فعلا نحن، هل هن فعلا من خلال هيدا التقلب المواقف يعني أكيد إلها دلالاتها، ما بعرف إذا هي سياسة جديدة عم بيعيشها العالم أم فعلا عم بيعيشه تخبط، إن كان إيران أو إن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه اليوم مثل كأنه غرق بهيدي الحرب، بده يساير إسرائيل وبده ينهي الحرب وما قادر ينهيها، لأنه الشروط اللي بوضعينه أنه أكيد تجاه شعبه إذا بده ينهي الحرب هلأ، أنه أوكي أول سؤال رح يقولوا لهم أنتوا شو حققتوا يعني؟ شو عملتوا في هذه الحرب؟ خسائر بمليارات الدولارات، لا قدرتوا قضيتوا على نظام، ولا قدرتوا أخذتوا اليورانيوم المخصب، ولا قدرتوا قضيتوا على أزرع إيران بالمنطقة. أكيد رح

0: يكون في محاسبة يعني، وخاصة اليوم تراجع شعبية الرئيس الأمريكي لأدنى مستوى لألا. فإذا هل بيقدر ينسحب اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهالوقت هيدا ويعلن السلام أو ينجح خطة السلام قبل ما يحقق أي شيء؟ هلا هو حاطط بنود، البنود اللي وضعها ما في أذرع إيران بالمنطقة، ما في الصواريخ الباليستية كمان موجودة بهيدي البنود الأربعتاش، بيحكوا عن رفع عقوبات، بيحكوا عن تسليم اليورانيوم، ولكن كمان هيدا يعني لغاية الوقت ما تحقق أي شيء من أسباب اللي أدت إلى اندلاع هذه الحرب على إيران. أما من ناحية إيران كمان هل فيها تستسلمات أو تتنازل بعد هالضربات الموجعة اللي كمان تلقتها وهالخسائر الفاتحة اللي كمان تلقتها؟ هل إذا تنازلت اليوم عن اليورانيوم وعن كل اللي ذكرناه يعني كمان اتنيناتهم بتلاقيهم بموقع بدهم الخلاص، إيران وضع الاقتصادي بوضع كتير صعب، هالتضييق وهالحصار اللي على إيران ما فيها تستمر فيه لفترة طويلة لأنه هيدا أكيد رح يكون له تداعيات كتير خطيرة، وبنفس الوقت يلي ما فيها تستمر بهيدا الحصار وما فيها تتنازل كمان أمام الرأي العام يعني بإيران. اليوم كمان يعني اثنين الاثنين بدي أقول أنه الاثنين اليوم بدون الخلاص، ولكن كيف المخرج من هذه الحرب هون السؤال. وما ننسى يعني كمان اليوم في لاعبين آخرين في هذه الحرب، إسرائيل من جهة، اليوم تركيا اللي عم هيك عم ترفع زنودة تركيا من خلال استعراض القوة العسكرية، مثل كأنه عم توجه رسالة أنه نحن هنا. فأكيد من خلال آخر المعلومات عن ترامب لشبكة لإحدى شبكات تحديدا الABC، وقف اطلاق النار مع إيران لا يزال ساري المفعول. رح نتابع نحن ويكون بهالأثناء مع وقفي قصيري مع البريك لكل اللي عنده أي تعليق على هيدا الموضوع وغيرها من المواضيع اللي أثرناها من الفترة الصباحية، شاركونا واتصلوا فينا على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. أكيد رح نتابع مع أراءكم ومع مداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده رأي بالنسبة لهيدي الحرب، وكمان هذا التصعيد اللي ما مرق 24 ساعة على الكلام الإيجابي اللي سمعناه وعن خطة السلام اللي طرحها والمقترح الأمريكي. اليوم عم نشوف تصعيد ضربات للجيش الأمريكي على مواقع بإيران. شو تعليقكم على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى ما يقوم به تجاه إيران؟ رح نروح لاستراحة ومن بعدها منتابع سوا من تويمي أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا. ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد على سؤالنا، الضربات الانتقامية ضد الأهداف الإيرانية ليست سوى صفعة خفيفة. فسر لنا الرئيس الأمريكي أنه هيك كف صغير ضده، ما هيك ما كنا عم نحكي قبل شوي أنه شو بتعني هيدي الضربات الانتقامية ضد الأهداف الإيرانية؟ منا إلا صفعة خفيفة حسب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. خليني أسمع أراءكم وتعليقاتكم بالنسبة لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهذا الهجوم والضربات للجيش الأمريكي على مواقع بإيران. هل عم بيكون في تبادل يعني بالاتهامات؟ مثلا القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم يلي بتقول أن اللواتي الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاع عن النفس. أما إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الجديد على ضواحي جنوبية لمدينة بيروت. إذن كمن القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية سترد إيران بحزم ومن دون أي تردد على أي اعتداء. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. فأذن برد أو تفسير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي صرح في هذه الأثناء أن الضربات الانتقامية ضد الأهداف الإيرانية ليست سوى صفعة خفيفة. رح نروح لبريك ومن بعدها نروح نحن وياكم لجولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا وشاركونا وتابعونا على أهم المواضيع وفيكم تتصلوا أكيد على الهواء لتشاركونا بمواضيع اليوم وأخبار اليوم على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. أكيد الحملة ضد التنمر اللي اليوم عم نشوف بالمدارس وعبر وسائل الأعلام اللي عم بيكون في حملة لحتى يكون في تشجيع ضد التنمر اللي نعرف قدي في من ضحايا التنمر اللي أنهوا حياتهم من الأطفال أو من المراهقين اللي تعرضوا للتنمر إن كان بالمدرسة أو عبر السوشيال ميديا. كمان اليوم مفروض أن يكون في حملات واتخاذ الحكومة اليوم قرارات كمان تكون كتير كبيرة لأن ما بعرف قدي في من الضحايا التنمر اللي بعض الأشخاص اللي أثرت عليهم بحياتهم وخلتهم يكونوا منعزلين أو أدت إلى كمان حالات انتحار عند بعض المراهقين. نحكي عن هذا الموضوع وخلينا نسمع آرائكم إذا حدا تعرض للتنمر إن كان كبير أو يعني كمان أو أبنائكم كيف تصرفتوا وشو القرارات اللي أخذتوها أو شو الخطوات اللي أخذتوها. نسمع رأيكم أكيد بهيدا الموضوع بيسيقنا بمشوار التوك باك لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء. بريك ومن بعدها جولة أخبار الساعة 8:30.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: The return to Australia of a group of women and children with links to Islamic State fighters has been causing a political storm. But there's also a discussion about how to integrate the so-called ISIS brides and their young ones back into Australian life after years of living in camps in Syria. Australian law enforcement agencies have been investigating the women for offences that relate to travelling to Syria at a time it was a war zone with no functioning government. It was in this region more than a decade ago that radical Islamists were trying to establish a medieval-style caliphate, and brutal executions horrified people globally. Abul Rizvi is a former Deputy Secretary for the Department of Immigration, and he says support will be provided to the children of mothers who face criminal proceedings.
5: I imagine the police have been coordinating with child protection authorities. They will take charge of the children in terms of determining how they will be managed, where they will be placed with their family, including the triggering of de-radicalisation program, that sort of thing.
4: Experts say the children will potentially carry the trauma of living in terrible conditions in Syrian camps. Abul Rizvi says they will likely be surrounded by specialists on their return.
5: What that usually involves is a case manager. That person would bring together a range of experts, specialists, psychologists, clinical experts, social workers, people from the community. Community leaders in particular are very important in de-radicalisation programs. And all of those people would be involved in managing each individual case, depending on the circumstances of the case and the issues exhibited by the individual.
4: Counter-terrorism expert Professor Greg Barton says Australia has strong de-radicalisation programs and are successful networks already operating in Victoria.
6: In recent years, it's been run by the Board of Imams Victoria, working in partnership with Victoria Police. A lot of experience for both of those parties and for others that can be involved religious counselling, but also just practical assistance.
4: The group's arrival in Australia comes while there's grieving and outrage in the community over the Bondi terror attack. Prime Minister Anthony Albanese and senior government ministers have been repeatedly expressing their contempt for the women returning home, given their links to ISIS, saying they made a horrific choice to join a dangerous terrorist organisation. The coalition says Labor should have done more to prevent the group from coming home, while the Greens are welcoming the return of the families, saying they're being used as a political football. But the big question is whether anyone in this group will pose a risk to people in Australia. Peter Lowe is a former director of Countering Violent Extremism in the New South Wales Department of Justice. She says their successful integration into Australia reduces that risk.
7: The one thing we can all do to ensure our safety is to make sure that those children feel as safe as possible within our communities and our schools and our societies. One of the things that we do know about successful reintegrations, both here and in other countries, is that the more we get the focus on safety and well-being, the safer all of the community is.
4: But these arguments are unlikely to sway some, including those in Australia's Yazidi community. A Sydney man, identified only as Azad, says there is a sense of fear for Yazidis who have been persecuted by ISIS in their homeland of Iraq.
8: Yeah, I wish they're not coming back to Australia. This is really like a sensitive and complicated issue, you know, and the case. Like maybe if some of Yazidi people here in Australia, they see them face to face in somewhere, they're feeling they are not safe.
4: This is the third group of ISIS-linked families to return to Australia since its fall. In 2019, the Morrison government repatriated a group of 8 orphan children. Another group of 4 women and 13 children were repatriated by the Albanese government in 2022.
9: أعلن الجيش الأمريكي التصدي لهجمات إيرانية بضربات دفاعية بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز. أوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات دفاعية ضد منشآت عسكرية إيرانية وأن القوات الإيرانية أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء عبور سفن تابعة للجيش الأمريكي مضيق هرمز. أفادت بعدم تعرض أي أصول أمريكية لأي إصابات من جراء الهجمات الإيرانية. كما شددت القيادة الوسطى الأمريكية أنها لا تسعى للتصعيد، مشيرة إلى أن قواتها ستبقى جاهزة لحماية القوات الأمريكية. يأتي ذلك فيما أفادت شبكة فاكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش نفذ ضربات على مينائي قشم وبندر عباس ومنطقة ميناب في جنوب إيران. جاء ذلك فيما يسود ترقب في الولايات المتحدة لشكل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تتوصل بعد إلى نتيجة بشأن المقترح ولم تقدم أي رد إلى واشنطن. كشفت وكالة رويترز بأن واشنطن وطهران تناقشان مذكرة تفاهم مؤقتة لوقف الحرب وتأمين الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا لمفاوضات أوسع تمتد لنحو 30 يوما وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جهتها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة ترامب تدرس إعادة إطلاق مشروع الحرية في مضيق هرمز لتأمين السفن. المزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا مجدي يزجي. مجدي، نعلم أنك في نيويورك في الأمم المتحدة لمتابعة النقاشات حول مشروع القرار حول فتح مضيق هرمز الذي تقدمت به أمريكا والبحرين. إلى أين وصلت هذه؟ إذا كان في شيء جديد، وأيضا خلينا نبدأ أولا بأي تصريحات أمريكية على هذا يعني الهجمات الدفاعية كما سماها السنتكوم على إيران، على جنوب إيران، وبعدين نيجي على موضوع جلسة مجلس الأمن أو الحوار والنقاش فيه.
10: يوسف، كل هذه المواضيع متصلة ومرتبطة بعضها ببعض، يعني موضوع مجلس الأمن، موضوع الضربات العسكرية، موضوع المفاوضات أيضا المباشرة وغير المباشرة والوساطة الباكستانية، كلها تتقاطع مع بعضها البعض من نيويورك إلى واشنطن. دعنا نبدأ كما قلت من الضربات الأخيرة. الآن حصلنا على موقف رسمي من القيادة الوسطى الأمريكية. سنتكوم تتحدث وتقول أن هذه الضربات دفاعية يوسف، وهذا توصيف مهم جدا. لماذا هذا التوصيف مهم؟ لأن هذا التوصيف العسكري يحاول بشكل أو بآخر ألا يخطئ على العملية السياسية، على الأمور التفاوضية، على الوساطة الباكستانية، وحتى هنا على الجهود التي تجري في مجلس الأمن للحصول على موافقة قد تكون روسية وكذلك صينية لتمرير مشروع القرار الخليجي الأمريكي. وبالتالي الأمور كلها تتقاطع مع بعضها البعض، ولكن هذه الضربة أيضا تفسر بأنها غضب أمريكي يوسف، غضب من هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجمات التي شنها النظام في طهران على دول المنطقة قبل أيام قليلة، يعني مرة أخرى جديدة استعصاء واستهداف الاستقرار والأمن في المنطقة في خضم المفاوضات في حالة وقف إطلاق النار والهدنة. كان في انتقادات كبيرة جدا وجهت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في الداخل، وبالتالي هو تصرف عسكريا. لم يكن أحد أبدا ينتظر منه أن يخرج ليصدر تنبيه استباقي أو تهديد وتحذير أيضا استباقي. الكل كان ينتظر أن ينفذ عملية عسكرية وبعد ذلك يتحدث. الآن هو لم يتحدث. القيادة الوسطى هي التي أشارت وأكدت بأنها ضربات دفاعية أتت بعد محاولات للنظام في طهران استهداف السفن الأمريكية، وأن هذه القيادة الأمريكية وهذا البيت الأبيض عسكريا أيضا لا ينوي التصعيد ما لم يكن هناك تعرض إلى المصالح الأمريكية، وبالتالي أيضا هذه خطوة إلى الوراء للحفاظ على الباب موارب بما يخص المفاوضات والشهود الدبلوماسية. لو عدنا إلى هنا إلى مجلس الأمن، اليوم المداولات مستمرة، المفاوضات قائمة. تحدثت مع مايك وولز المندوب الأمريكي في مجلس الأمن هنا في الأمم المتحدة، وسألته عن الموعد المحدد يوسف، هل هناك موعد محدد للتصويت على مشروع القرار الخليجي الأمريكي؟ لم يجب، رفض الإجابة، لا يريد أن يحدد موعد محدد، وقال أنه لا يريد أن يستبق وأن يتقدم على ما يجري من المفاوضات وكذلك مشاورات خلف الأبواب المغلقة. لماذا؟ لأن كان في حديث مسبق عن استعصاء روسي ومحاولات بأنه قد يكون هناك فيتو روسي، بعد ذلك تم تعديل أمريكي على مسودة هذا المشروع، وما حسب ما نفهم هنا أنه سيكون هناك الكثير من التعديلات يوسف، لأن هذا المشروع من المنتظر أن يكون تحت الفصل السابع، قد لا يعني أنه شن عمل عسكري ضد النظام في طهران من المجتمع الدولي، ولكن عقوبات إضافية مدعومة دوليا، وبالتالي هناك مشاورات أمريكية مستمرة، وأيضا حديث عن ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية على الصين على الأقل لألا تستخدم بكين الفيتو، وبالتالي سننتظر. الحديث الآن عن أيام مقبلة، ليس هذا الأسبوع وإنما الأسبوع المقبل، قد يكون يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء. حتى هذه اللحظة لا شيء واضح فيما يخص هذا الأمر، مشروع القرار هنا الخليجي الأمريكي.
9: بس مجدي، يعني خلينا نرجع نقول أنه الآن واشنطن تنتظر رد إيراني على التعديلات على الورقة. إيران لم يعني ترد حتى الآن، ترامب كان أمهلهم يعني حوالي أسبوع. مهم أنه الكلام أنه هذه الضربات الأمريكية هدفها ليس التصعيد، لكن هل يعتقد ترامب أنه يظهر يعني زي ما أنت قلت أنه كان في غضب تجاهه بأنه عدم التحرك ضد الهجمات الإيرانية يظهر ترامب بأنه موقفه ضعيف، علما أنه هو يريد صفقة على حساب أي شيء آخر، يعني يرى أنه إذا انتزع اليورانيوم من الإيرانيين هذا يهمه، لأنه الداخل الأمريكي هو ما يهم ترامب في المقام الأول والانتخابات، وأن يظهر كبطل أقوى من جو بايدن. هل هذه الصورة وظهوره بأنه كأنه أوقف عملية الحرية لا يرد، هل ظهر ترامب بصورة الضعيف داخل يعني واشنطن خلال 48 ساعة الماضية فغير موقفه؟
10: وهذا آخر شيء يتمناه هذا الرئيس الأمريكي يوسف، آخر شيء يريده أن يظهر أمام المجتمع الأمريكي بداية وبعد ذلك المجتمع الدولي بلحظة ضعف أو بأنه يتم بالفعل يعني جره إلى مفاوضات مطولة والمراوغات الإيرانية المعتادة ويعني التفاوض تلو التفاوض والتفاوض على التفاوض وبعد ذلك مهلة تلو مهلة، يومين 48 ساعة بعد ذلك أسبوع. الكثير من الانتقادات وجهت له يوسف أنه ما الذي تفعل وأين هي الاستراتيجية الواضحة فيما يخص هذه المفاوضات والعملية الدبلوماسية. لذلك أيضا نقطة القوة الخاصة بهذا الرئيس أنه لا يمكن التوقع بماذا سيفعل. نعم هو قد يظهر في لحظة بأنه لا يوجد استراتيجية واضحة، بعد ذلك ينفذ ويتخذ قرارات عسكرية، قد لا يكون هناك أي رئيس أمريكي آخر على استعداد أن يقوم بمثل هذه القرارات العسكرية. وبالتالي هو هذه الضربة كانت رد لوضع حد لتلك الاستفزازات الإيرانية، وبعد ذلك أن يبقي الباب موارب ويقول نعم هناك جهود ووساطة باكستانية ومفاوضات غير مباشرة، هناك ورقة من 14 نقطة مطروحة على الطاولة، هناك مشروع قرار خليجي أمريكي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، هذه كل أوراق دبلوماسية سيقيم من خلالها أيضا الحجة هنا على هذا المبنى على الأمم المتحدة، لأنه أيضا كمان يوسف كان في غضب كبير جدا من المجتمع الدولي على هذا الرئيس الأمريكي بأنه لم يعني يحشد ما يكفي من الجهود الدولية قبل أن يذهب وينطلق بهذه العملية العسكرية. الآن يعود إلى هنا، يعود إلى المجتمع الدولي، وإن فشل هذا المجتمع الدولي في إدانة على الأقل بحسب ماركو روبيو أضعف الإيمان هو إدانة هذا النظام في طهران وما يقوم فيه في المضيق من تهديد أيضا ليس فقط لأمن المنطقة وبعد ذلك العالم، تهديد للأمن الغذائي الآن يوسف، الحديث عن الاستقرار الاقتصادي، عن سلاسل التوريد. وبالتالي إن فشل المجتمع الدولي بالفعل بإدانة هذا النظام، ترامب بشكل أو بآخر سيقول إنه أقام الحجة أيضا على المجتمع الدولي وشركائه الدوليين وسيتصرف منفردا، وشاهدنا ما فعله قبل قليل، قبل فقط ساعات قليلة نفذ العمليات العسكرية.
11: In Sydney at Kensington, there's been a two-car crash on the Eastern Distributor northbound at Link Road, plus a broken down track at Arncliff on Mars Street, westbound at West Botany Street, and the lights are flashing on the M5 motorway tunnel off-ramp to the Princes Highway. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road, Altona bound after Pascoe Vale Road in the middle lane, plus a breakdown on the Eastern Freeway outbound at Springvale Road. Every minute of every day, a child is admitted to hospital in Australia, but you can help. Step up for sick kids this May and join Starlight's Super Steps Challenge at supersteps.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: على أنغام جديدة شيرين، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد ولكن بارد، درجات الحرارة أقصها 21، ملبن 16 درجة.

0: معكم دائما راديو توأمي أستراليا، جديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا، وعبر توأمي دائما بتتعرفوا على أهم الإصدارات الفنية من بعد غياب سمر لأشهر للفنانة شيرين. اليوم بتركز على أعمالها وعلى ألبومها الأخير اللي عم تنزل منه غنية بعد غنية، اللي هو هذا المطلوب. نحن ما بدنا نفقد صوت شيرين وما بدنا تبعد عن الساحة الفنية. أكيد مرقت بظروف كتير صعبة وقاسية على المستوى الشخصي، وبالنهاية نتمنى يكون في تركيز شيرين على أعمالها الفنية، ولأنه العالم العربي بيعشق صوته. من أجمل الأصوات اليوم بالعالم العربي صوت شيرين، اللي بتلاقي فيه أصوات حلوة ولكن بتبقى متشابهة، بس صوت شيرين بيبقى يعني حالة خاصة بصراحة. فأكيد ألف مبروك لهالعمل الحلو وهالغنية يمكن اللي بتحكي وقعة، لأنه هيك هالقد واصلي بإحساس كتير عالي وحزين. فمنتمنى هيك ترجع الفرحة لشيرين، وترجع البسمة، وترجع لحياتها الطبيعية، وترجع تركز على عملها، لأنه هو اللي بالنهاية يعني هذا جزء منا. لأنه الإنسان بس يكون عنده موهبة وبس يكون بيحب شيء ما، بيكون هيدا جزء من حياته، يعني بيأثر عليه، أي تراجع ممكن يأثر عليه. مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بدنا ناخد موضوعين اليوم، موضوع سياسي وموضوع اجتماعي. منبلش بترامب، خلينا نبلش بترامب. اليوم ترامب معيش العالم بحالي من الجنون، بحالي من الجنون والتقلب، وما عارفين شو بده الرئيس الأمريكي. الضربات اللي صارت هلا، مسؤول أمريكي بيقول لا ما صارت، ما ما ما ما كان هيدا خرق لعملية وقف إطلاق النار. رئيس الأمريكي شو بيصرح؟ بيقول أنه هيدي صفعة خفيفة، هيدي صفعة خفيفة كما وصفها الرئيس الأمريكي. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي كنا مبارح عم نحكي عن مواقف إيجابية وعن أنه في احتمال كتير كبير يتحقق هيدا السلام، وفي محادثات إيجابية وجيدة جداً، كلام خلى السوق النفط يرتفع أو لا بالعكس ينخفض، يعني مع التطمينات اللي قالها الرئيس الأمريكي. اليوم قام عمل لهم صفعة خفيفة لإيران. يعني ما بعرف كيف بتشوف اليوم سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل كأنه كلام ترامب أصبح بحد ذاته بورصة عالمية. اليوم هيدا الوضع بهيدا الجمود اللي موجود حاليا واللي فرضته الحرب على إيران، إقفال والحصار على مضيق هرمز، قديش عم بيأثر بشكل كتير كبير على حركة الملاحة، على أسعار النفط. مش بس هون، يعني كمان قبل شوي سمعتوا الأخبار والتحاليل أنه كمان على المواد الغذائية، على الأسمدة. نشوف هون نحن عنا الأسعار اللي ارتفعت بشكل جنوني هون بأستراليا، قدي الفارق. امبارح كان في تقرير عبر إحدى البرامج التلفزيونية بتبين الفارق من أشهر، قدي ارتفعت كتير من أسعار المواد والمنتوجات بالسوبر ماركت. فهيدا الأمر يلي طبعا إذا استمر على هيدا النحو رح يشكل أزمة اقتصادية خانقة على العالم. فوين الحل؟ وين الحل؟ الحقيقة الحل مو عارف أنه أمتى رح تنتهي هذه الحرب وهذه الوعود اللي عم نسمعها من قبل الرئيس الأمريكي. هو بيعدنا وبيرجع يعني بالتاني يوم، ما بتمرق ساعات قليلة لحتى نرجع نشهد على تصعيد أو كلامي أو تصعيد عسكري كما شفنا خلال الساعات الماضية. لكل اللي عنده أي تعليق على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهذه الضربات اللي واجهتها القوات الأمريكية على بعض المواقع الإيرانية، بالوقت اللي بدي أحكي عن موضوع التنمر. التنمر اللي عم بيكون عبر السوشيال ميديا بالمدارس. مشكلة التنمر يلي هي مشكلة كتير حقيقية وقد تؤثر على نفسية الطلاب اللي بيتعرضوا للتنمر داخل المدارس، واللي اليوم في حملات كتير كبيرة عم بتكون عبر وسائل الإعلام بالمدارس وين ما كان، عم بيكون في حملات توعية، ولكن بالنهاية هيدي الحملات قديش عم تكون كافية لهيدي المشكلة؟ خليني اسمع رأيكم، مين اللي تعرض للتنمر؟ لأنه اليوم بشوف أنه ما حدا، أنا بشوف أنه ما حدا إلا ما بيتعرض يعني لحالي للتنمر، إن كان بعمر كتير صغير أو عبر السوشيال ميديا أو بالعمل، بتلاقي أنه في هيدي الحالات بتصير، بس في أشخاص بيقدروا يستوعبوها، بيقدروا يواجهوها، في أشخاص ما بيقدروا، ممكن يكون عندهم حساسية أو يعني شكل التنمر اللي بيكون عليهم قديش بيأثر كمان على الشخص. كيف تعطيته مع التنمر اللي تعرضتوا عليه لقلو أنتو، إن كان بعملكن أو إن كان بعمر كتير صغير، كيف تعطيتوا مع هيدي المشكلة؟ أو إذا كان ولادكن أحد أبنائكن كمان تعرض للتنمر، شو الخطوات اللي أخدتوها، شو الإجراءات اللي عملتوها لحتى تحموه من هذا التنمر؟ لأنه سمعنا بعدد كتير كبير من الحالات قدي صار فيه من حالات الانتحار لشباب مراهق، أنه حياتهم بسبب ما تعرضوا لإله من التنمر على السوشيال ميديا أو داخل المدارس. رح أتوقف عند استراحة، ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع تعليقاتكم على الهواء.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف ماركت ستريت 9897222 خلف KFC.
9: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: نرجع لكم مستمعينا، بجرب أخذ بعض الاتصالات بشكل سريع حول مواضيع اليوم. بالنسبة لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان عم ببشرنا مبارح بالسليم، اليوم رجع التصعيد من قبل القوات الأمريكية اللي استهدفت عدد من المواقع، حالة الجنون اللي عايشها العالم اليوم مع تصريحات ترامب بالإضافة لموضوع التنمر. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
10: صباح النور لعليك لو مستمعين سلام مدام كلود.
0: صباح النور
10: مدام كلود. الكارت اللي عم يلعبها دونالد ترامب والكيادة الأمريكية عم يلعبها أنه مد وجزر. اليوم عارف هو أنه الوضع متأزم، هو عم يصارع مع 100 مليون شخص في إيران. إيران محكمة بالأرض، وهو والرئيس دونالد ترامب عم يجي ويجيب كل المعدات العسكرية من برا، هذا كله مكلف، بس ولكن إيران اتسهى بأرضها. اليوم هو لما حط 14 بنت لإيران رفضوا مبارح رفضا تاما، ولا قبلت ولا بموقع واحد، يعني معناته هذه عم تحكي من موقع قوي بنظرة هي. لما بيقول ترامب انه نحن وحنوصل لمحادثات قريبه جدا وتحقيق السلام، هذا هيدي لعبه مثل ما انت قلتي لعبه البورصه حتى يخفف من الضغط على العالم. شفنا نحن كان 120 دولار نزل ل 95 لما اقول هالكلمه هيدي.
0: نعم.
10: اليوم الصبح رجع طلع البترول ل 110 صار طاربه، يعني طلع 20 دولار. هيك تطلع وطلع ونازل مدام كلود، مش حي يعطي اي نفع. عم يعطي ردة فعل بلبنان لما تحركت ايران بضربة صغيرة، عم نشوف انه الحزب عم يعمل نفس الضربة على اسرائيل وعم يهجر كثير.
0: نعم. شكرا لك على المداخلة. خليني نذكر كمان بخلال هالوقت الرئيس دونالد ترامب عبر تروث سوشيال اللي بيقول عبرت 3 مدمرات أمريكية مضيء هرمز تحت النيران ولم تتعرض لأي أضرار، لكن خسائر كبيرة لحت بالمهاجمين الإيرانيين. أي دولة طبيعية كانت رح تسمح لهالمدمرات بالعبور، لكن إيران من دولة طبيعية يقود مجانين، ولو أتيحت لهم الفرصة لاستخدام سلاح نووي لفعلوا ذلك دون شك، لكنهم ما حصلوا عليه أبدا على هالفرصة، وكما قضينا عليهم مجددا اليوم رح نقضي عليهم بشكل أقوى وأكثر عنف بالمستقبل إذا لم يوقعوا على الاتفاق. لا أنه كتير هالقد هيدا جنون. امبارح كنا عم نحكي عن خطة السلام، شو عادة ما بدأ يا جماعة؟ رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومن بعد الأخبار.
11: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
13: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وبعد الجلسة أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن الحكومة أقرت بعض البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب، لافتا إلى أن المجلس لم يبحث في المفاوضات وأن هناك تنسيقا بشأن ذلك على المستوى الرئاسي. وأعلن أن رئيس الحكومة بصدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
14: صرح دولة الرئيس أنه في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بوفد يضم نائب رئيس مجلس وزراء، وزراء الاقتصاد والتجارة والأشغال والعامة والنقل والطاقة والمياه، لبحث وتعزيز مجالات التعاون كل بحقائب الوزارية اللي بيستلموها والعلاقات العامة اللبنانية السورية بصورة إجمالية. كما أشار إلى الاتصالات اللي بتبعها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة سعيا إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من الاستمرار باعتداءاتها المتكررة وتدمير القرى اللي احتلتها أو اللي أبقتها تحت نيرانها.
13: وكان عدد من الوزراء قد علق قبيل دخوله الجلسة على موضوع المفاوضات وضربة الضاحية بالأمس.
15: نضلنا نفكر كيف فينا نمشي بطريق هلا مفاوضات باي شكل، بس ما في شك انه لازم نمشي بالمفاوضات حتى نوصل، بس ضمن الثوابت يلي كلنا عم نشدد عليها. اذا في شفت حدا عم يختلف بالثوابت كلياتنا بدنا نفس الشيء.
16: العدو الاسرائيلي كان عم بيقول عمل عمليات اغتيال، ولكن مبين لحد هلا كل الشهداء والجرحى هن من عامه الناس، كانوا قاعدين ببيوتهم سالمين، وشفناه هيدا من خلال الاصابات اللي كانت عم توصل على المستشفيات.
17: مش أول مرة يستهدف لبنانيين بشكل عام، رؤساء بلديات وأعضاء بلديات وموظفين بكل القطاعات العسكرية والأمنية. كل هيدي الأمور أكيد مستنكرة بالمطلق، وتحديدا ما حصل امبارح من استهداف الله يرحمه الشهيد رئيس البلدية، فخيمة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وكل الحكومة المجتمعة على الصعيد الدبلوماسي وعلى كل الأصعدة، تؤدي ل يعني إنهاء هذه الحالة الحرب المستمرة واللي فعلا وقف إطلاق النار ما عم يتطبق فعليا على الأرض، والخسائر عم تتراكم يوم بعد يوم.
18: وحول التصعيد الإسرائيلي في الجنوب ينضم إلينا الزميلين إبراهيم ضاوي من مدينة صور وإبراهيم الغريب من محيط الخيام. أبدأ مع الزميل إبراهيم ضاوي، ويبدو أن هناك قصف مدفعي لديك إبراهيم.
19: صحيح لارا، نحن الآن أمام قصف مدفعي مكثف وثقيل باتجاه بلدة الإقليلي باتجاه سهل الإقليلي. الآن هي قذيفة مدفعية ربما تطلقها مرابد المدفعية الموجودة في بلدة البياضة باتجاه سهل الإقليلي، قذيفة ثانية في هذه اللحظات. إذن قصف مدفعي مكثف منذ قرابة الساعة لم يتوقف. هذه سحابة دخان ترتفع الآن من سهل الإقليلي أو منطقة الإقليلي نتيجة القصف المدفعي المتواصل على هذه البلدة الواقعة في مدينة صور. والآن أمام قذيفة ثالثة تطلقها مرابد المدفعية باتجاه هذه البلدة، وبالإضافة طبعا إلى بلدات الحنية والشعيتية والمنصوري، جميع هذه البلدات التي تظهر في العدسة هي عرضة للقصف المدفعي المتواصل من مرابد مدفعية الاحتلال في البياضة، علما أن حزب الله أصدر اليوم بيانين يتحدث فيهما عن استهدافه في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية مركزا قياديا تابعا لجيش العدو الإسرائيلي. هذا بالإضافة أيضا إلى تنفيذ عملية من جانب حزب الله يقول فيها إنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بقنبلة ألقتها محلقة انقضاضية، ويقول الحزب أنه حقق إصابة مباشرة نتيجة هذا الاستهداف. الآن المزيد من القذائف المدفعية على الهواء مباشرة نرصدها باتجاه هذه البلدات الواقعة في القطاع الغربي، ونشاهد طبعا سحب الدخان التي ترتفع من مكان سقوط هذه القذائف. هذا بالإضافة أيضا إلى شن الطيران الحربي باتجاه بلدة عيتيت، غارة عنيفة ارتفعت منها سحب الدخان، بالإضافة أيضا إلى سلسلة اعتداءات سجلت في القطاع الغربي لجنوب لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ تفجير ضخم في محيط بلدة البياضة حيث تتواجد القوات الإسرائيلية. وحزب الله يعلن بشكل يومي عن استهدافه لهذه القوات وتجمعات جيش الاحتلال والأليات العسكرية والدبابات في بلدة البياضة. إذا ما انتقلنا وبشكل سريع إلى القطاع الشرقي وتحديدا إلى مدينة النبطية والبلدات الواقعة في هذا القضاء، نتحدث منذ قرابة العشر دقائق سجلت ثلاث غارات عنيفة باتجاه بلدة الدوير في قضاء النبطية. المعطيات تشير إلى تدمير ساحة هذه البلدة بالقرب من المسجد التراثي، علما أنه قبل أيام دمرت إسرائيل حسينية بلدة الدوير القديمة والتراثية والتي بنيت طبعا بالحجر القديم الأثري. والآن يعاود الطيران الحربي الإسرائيلي إغارته على هذه البلدة وتحديدا على ساحة البلدة. المعطيات الأولية تشير إلى سقوط شهيدين بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى في هذه البلدة. بالإضافة أيضا إلى تسجيل سلسلة غارات على بلدات عدة في النبطية، نتحدث عن قفرصير، عن قعقعية الجسر والقصيبة ومدينة النبطية الفوق، وجميع هذه الغارات تؤدي إلى دمار كبير في المباني التي يتم استهدافها والمحال التجارية في هذه البلدات بطبيعة الحال.
18: شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم ضاوي من صور. ننتقل مشاهدينا إلى محيط الخيام، كيف تبدو آخر التطورات مع الزميل إبراهيم الغريب؟ إليك إبراهيم.
20: قبل نصف ساعة لارا شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بعد كيلومترات قليلة من النقطة التي نتواجد فيها هنا، وتحديدا على بلدة بلاط. هذه البلدة تركزت عليها غارات المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة. هذا النطاق الجغرافي أيضا هو يربط بلدة دبين بمرتفعات برغز، أيضا بمرتفعات جبل الريحان، إضافة أيضا إلى غارة كانت قد شنتها المقاتلات الإسرائيلية على بلدة دبين وتحديدا عند المنطقة الشمالية في هذه البلدة، فضلا أيضا عن مسيرة أيضا في بلدة بلاط، ولكن عند الطريق الذي يربط بلدتي بلاط بدبين، يربط هاتين البلدتين ببعضهما البعض. أستطيع أن أقول أن منطقة القطاع الشرقي وتحديدا هذا الجانب الشرقي من القطاع الشرقي يشهد تصعيدا ملحوظا في الساعات الأخيرة، إن كان لناحية الغارات التي تشن على بلاط وعلى دبين وعلى مرتفعات الريحان، وصولا أيضا إلى مناطق أخرى ما بعد مرتفعات الريحان أي زوتر وكفر تبنيت. هذه المناطق التي تعتبر امتدادا جغرافيا، وإن باتت من حيث الجغرافيا بعد منطقة نهر الليطاني، ولكنها تعتبر امتدادا جغرافيا لهذا النطاق، وإن كان حتى أيضا خلفي تماما عند منطقة جبال أو جبل العرقوب عند سفوح جبل الشيخ. قبل قليل أفدنا عن أن القذائف المدفعية الفوسفورية كانت قد أطلقت من قبل المرابط العدو الإسرائيلي، 5 قذائف مدفعية فوسفورية أطلقت على خراج بلدة شوية قبل ما يقارب الساعة تقريبا من الآن في هذه المنطقة، التي شهدت في اليوم الماضي أيضا قذائف مدفعية على أطراف بلدة رشي الفخار. هذا كله يتزامن مع النشاط الجوي الإسرائيلي المكثف لارا. نستطيع أن نسمع بين الوقت والآخر صوت المسير الذي يحلق على علو منخفض فوق هذه المنطقة وصولا إلى جنوب البقاع الغربي، وأيضا مع استمرار عملية جرف المنازل. إذن هو خرق مستمر لقرار وقف إطلاق النار بكل الوسائل العسكرية الموجودة من قبل العدو الإسرائيلي، بالغارات من سلاح الجو الحربي والمسيرات، بالقذائف المدفعية التي استهدفت قبل قليل أبريخة ومجدل سلم وخربة سلم وألواي ومجدل زون، إضافة أيضا إلى القصف بالفوسفوري الذي كنت قد تحدثت عنه، عدا عن استمرار المناورات الجوية، وكذلك أيضا على البر استمرار عملية الإبادة العمرانية وجرف المنازل هنا في القرى والبلدات التي تحتلها قوات العدو الإسرائيلي لارا.
18: الزميل إبراهيم الغريب شكرا جزيلا لك. أفادت صحيفة إسرائيل هايوم بأن الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن. نشر الإعلام الحربي في حزب الله فيديو تحت عنوان سنصطادكم،

19 دقيقة داخل استديوهاتنا مع هالغنية للفنان الكبير الراحل فريد الأطرش. نيالا ورا رح نكون نحن وياكم مع أهم الأخبار لليوم. حسب ما نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول أنه لا علاقة لإسرائيل بالأحداث اللي جرت الليلة بإيران. يعني عجل شي بيضحك، حقيقة شي بيضحك، أنه يعني غريبين هالجماعة. يعني اليوم نشوف قدي في تصعيد كلامي من قبل إسرائيل تجاه إيران، وقدي يعني في هالتعاون والتحالف بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل، مهما كبروا واعتبروا أنه أخذوا من المواقف، واللي يمكن ببعض الأوقات نشوف أنه في اختلافات بيناتهم، ولكن بالعمق ما حدا بيقدر يطلع من الآخر، وما في أي ضربة تشان إلا ما بيكون في هونيك تنسيق وتعاون. هلأ ما فيهم يقنعونا أنه هني مدخلهم بهذه الضربات اللي وجهوها نحو السفن الإيرانية وبعض المواقع الإيرانية. إيران إسرائيل بتقول أنه ما لهم دخل يعني في هذه العملية اللي قامت فيها واشنطن، ولكن دائما يعني بتكوع إسرائيل بأي محاولة لنجاح المحادثات. اليوم بين واشنطن وما بين طهران بتلاقي إسرائيل تصاعد، هالمرة ما دخلها، بتقول أنه هني ما دخلون، يعني الجانب الإسرائيلي ما دخلوا في هذه الضربات. غريب أمر هالناس. رح نتابع نحن وياكم إذن متوائمين مع تعليقاتكم على الهواء لموضوع التنمر، وكمان بدي أرجع بعد كم دقيقة من الوقت رح يكون معنا دكتور حمدي لنتابع موضوع كتير مهم، هو عودة زوجي داعش إلى أستراليا لاستطلاعات الرأي لدى الأستراليين، واللي أجرتها إحدى الصحف الأسترالية، واللي بيّنت أنه في عدم رضا لعودتهم لأستراليا. وهيدا أمر اليوم عم بيكون في انتقادات كتير كبيرة.

0: من قبل المعارضة، وكمان الشعب في عدد كتير كبير من الشعب الأسترالي غير راضي عن عودتهم. أكيد رح نتابع هذا الموضوع مع دكتور حمدي ونسأله يعني إذا أحد السيدات اللي كانوا وصلوا لأستراليا من زوجات داعش إذا سكنت حدكم مثلا، شو ممكن تكون ردة فعلكم مجرد أنه تقعد حدكم أو تكون عايش بنفس الستريت اللي أنتوا عايشين فيه، كيف ممكن تكون ردة فعلكم؟ هل هيدا الشيء بيخوفكم؟ هل هيدا الشيء بيأثر عليكم؟ خليني اسمع رأيكم. هل فعلا عودة زوجات داعش رغم كل التطمينات أنه ما بيشكلوا خطر ورح يكون في مراقبة لقلهم ورح يكون في محاكمة ورح تتوجه لقلهم تهم مثل معينة، إلا أنه يعني في حال تم الإفراج عنهم ما ثبت عليهم تهم، قعدوا حدكم أو قعدوا بنفس ستريت، كيف رح يأثر هيدا الشيء عليكم؟ كيف بتشوفوا عودتهم مبارح واستقبالهم بمطار سيدني وبمطار ملبن؟ بعد هيدا الموضوع موضوع جدل كتير كبير، وبعد في معارضة حوله استهجان عم بيكون يعني رايحة يعني كمان القصة لا يعني استهجان أنه كيف بيعودوا، كيف كانت الحكومة عم تعطينا تطمينات أنه لا عودة لقلهم، وهيك رجعوا اليوم استقبلناهم يعني في امبارح كان في استقبال لهم ان كان بمطار سيدني او بمطار ملبن، والصحافه وسائل الاعلام يلي كانت حاضره وموجوده بقوه بالمطارين. رح اتابع معكم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبه للتنمر، بالنسبة لموضوع التنمر اللي رح أرجع تابعه معكم بعد شوي، لكل اللي عنده أي تعليق إذا حدا تعرض للتنمر أو حدا من أبنائه تعرض للتنمر. بهالوقت رح أتابع مع رأيكم على الهواء على 02-96-33-330. إذن عم نتابع بهيدا الوقت مع تعليق مباشر على الهواء معنا عمر من منطقة رايد سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور دكتور.
0: يا هلا صباح النور.
1: يعني إذا قعدت شي واحدة من هود نساء داعش قريبة علي، هو الخوف بس إنه تسعى لجهاد النكاح مع اللي حواليها كمان هون.
0: لا تعليق. لا تعليق.
1: لا عصبين النكتة.
0: هي نكتة ولا صدمة. على كلين إذا يعني
1: لا بس إنه أكيد ما حدا رح بيكون.
0: كيف شفت امبارح يعني استقبالهم بالمطار؟ كيف انعكست عليك هذه الصورة؟
1: صراحة ما صار لي وقت تشوفهم. ما شفتها صراحة.
0: طيب
1: بس أكيد برأيي إنه في كتير عالم وخصوصا الجاليات الأوروبية والجاليات الأسيوية وكثير من الجاليات الشرق أوسطية ضد هذا الأمور.
0: خلينا ننتقل
1: يعني واختلاطهم معه.
0: نعم خلينا ننتقل لموضوع الآخر اللي كنا أثرناه الصباح، موضوع التنمر. هل شي مرة ما في لأنه ما في ولا حدا لما بيتعرض يمكن للتنمر، في شي مرة
1: تعرضت؟ صحيح.
0: كان بشغل صحيح. أو مدرسة.
1: أكيد تعرضت. نعم. أكيد.
0: كيف أثرت
1: أنا تعرضت عليك؟ وكمان لنحكي الحق والمنطق، كل ولد يتعرض للتنمر ويتنمر كمان. ما طبيعة الأولاد يعني. أنا كيف يعني كيف تعطيت مع الموضوع؟
0: نعم.
1: بتنمر بالمقابل.
0: أوكي. أنه لقيت علاج، لقيت يعني نفعت مثلا عودة يعني تنمر.
1: هي لا، وهذا الرد بالمثل هو بس تيلجم الآخر الواحد.
0: نعم. بعمر صغير، لأنه كمان أوقات الواحد يتعرض للتنمر عبر السوشيال ميديا اليوم، يعني كتير في من التنمر على السوشيال ميديا، كتير في من التنمر كمان داخل مراكز العمل، أما كمان بالمدارس، فهيدي مشكلة.
1: وين ما كان بالشغل في تنمر، بالمدارس، وين ما كان.
0: نعم.
1: حتى الأصحاب بنبعد يعني صار المزح في تنمر.
0: ثلاثة أرباع بيكون عم بيوصلوا لك رسالة من خلال المزح.
1: صحيح. صح. صحيح.
0: عمر شكرا دائما أكيد لمشاركتك. مستمع عزيز رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع تعليقاتكم إذن على الهواء على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 014-638-638. زياد من ريفر وود سيدني صباح الخير.
2: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
2: بالنسبة لموضوع التنمر للأسف يعني هلا بالمدارس عم بيذكروا إنه في موضوع التنمر وعم بيحكوا إنه بالمدارس هو بالمدارس لازم يكون خاصة هون بأستراليا لأنه مستوى المدارس كبيرة. صدقيني أنا في مشكلة مفعلات منا سنة الماضية واستمرت لهذا السنة. عندي بنات يعني بتطلع سوري بنتي الله يخلي بنات العالم كلها بتطلع الأولى على المدرسة كلها قد ما شاطرة يعني 19-20 ما بتقدر إلا 20-20 ما تكون على مدرسة.
0: برافو.
2: ففي بنات قاعدة بالصف عمسخرة وزنخات وحكي عليها وما بعرف شو هذا مديرة أو شيء. ضلينا سنة الماضي كل السنة نحكي مع المدرسة ما فينا نعمل شيء بس يصير شيء تجي تخبرنا تروح تخبرهم يقولوا لها ايه اوكي وراحت خلاص ايه اوكي ولا شيء. وصلت لمرحلة السنة اجت ضربتها البنت انطردت بنتي وهيديك البنت من المدرسة اسبوعين. يعني شو بدك بعد احلى من هيك قانون واحلى من هيك مدارس يعني انه كيف يعني ادارة هالمدرسة الفاضلة اللي رحنا عم نحكي مع المديرة قال هذا القرار خدناه لانه احسن لاثنين هيك بلكي اثنيناتهم. طب ما هي المشكلة من سنة الماضي عم بتعاني بهالمشكلة هاي.
0: نعم انه كانت عم كانت الادارة على علم بهيدا التنمر اللي عم تتعرض
2: من سنة الماضي اللي عم نعاني. وكل ما تروح عند المديرة وتحكي معها نفس الشيء ايه اوكي ما فينا نعمل شيء
0: نعم للأسف. طيب بعد ما تم طردهم شو الاجراءات اللي اخذتوها انتو كأهل؟
2: ولا شيء رجعوا بعد جمعتين كل مين على المدرسة وعادي وبعدها هيديك مكبلة هيك بالمدرسة. ونفس الشيء يعني تصوري هيديك اليوم بنتي رايحة بالسيارة حاطة البير رتبي على سيارتها وهيديك كمان رايحة بالسيارة كمان عليها رتبي شايلت لأيهم رجعت اجت ما لقيتهم على هذا شو بدها تعمل؟ راحت قالت للمعلمة قالت لها ما فينا نعمل لك شيء.
0: نعم على كل نتمنى يكون في حلول يعني اكيد لتنمر
2: يعني بيقولوا لك حلول بالمدارس وحلول شغلات وكذا هذا بس ما في شيء عاد الواقع يعني.
0: طيب هالحملات اللي عم تصير عبر وسائل الاعلام وعبر يعني كمان بالمدارس عم بيكون في حملات لمنع التنمر او مكافحه التنمر
2: ستنا حملات بالمدارس عم بتصير بس ما عم بقول لك شو مشكله المدارس انه بتروح عم يعني انا صرت سمع من كذا حدا مش بس مع بنتي بالمدرسه بيروحوا بيحكوا مع الاداره ما غفلانه ما فينا نعمل شيء ما فينا نعمل شيء
0: عظيم.
2: طب هي صرت كان اداره مدرسه وانا بدي اجي اشتكي فبدنا كل واحد ياخذ حقه بايده فاصر.
0: شكرا لك زياد على مداخلتك. بتابع مع فاتن خليك معنا وراح زياد بكل الأحوال رح تابع مع فاتن من منطقة بيرود سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور كيفك اليوم؟
0: يا هلا صباح النور فاتن.
3: حبي بس هلأ على موضوع التنمر. التنمر أصلا خلق من لما خلقت الخليقة يعني العالم بدليل انه اول اخ قتل اخوه من الغيرة كان عم يتنمر عليه وما تحمله وقتلوه هيك وانتو بتعرفوا القصة وكملت. وبلادنا العربية في تنمر بس يعني كلنا كبرنا هونكم نعرف كانت موضوع كتير معتم عليه ويحلوه بين بعضهم. هلأ صار في وعي وعم يعملوا ابحاث عن التنمر بيّن معهم انه الشخص اللي بيتنمر على غيره بيكون عنده مشكلة نفسية ببيته. يعني ببيته بيكون فيه عنف يا أسري يا منتل يا فيزيكل عرفتي؟ فبيجي بيتخلقوا بمين بيروح على المدرسة وبيدور على الولد الضعيف يا أما الولد
0: صحيح
3: شخصيته ضعيفة يا أما بيكون متربى زيادة عن اللزوم، مثل بنته للأخ اللي حكي قبله. البنت متربية زيادة عن اللزوم، ما بتعرف لا تدافع عن نفسها ولا بتعرف ترد الشتيمة ولا بتعرف تضرب ولا بتعرف تعمل شيء. فهو هذا المتنمر هو أصلا عنده مشكلة منتل إيشو، بيجي بده فرغة بالمدرسة، فبيدور على حدا ضعيف لا يقعد يتسلى فيه بالمدرسة يفرجي إنه أنا قوي.
0: نعم
3: عرفتين. فذات واي نحن لازم نحسن أولادنا، نقويلهم شخصيتهم، نعلمهم سيلف ديفنس، نعلمهم كيف يدافعوا عن نفسهم، مش بالعنف بس في طريقة معينة بيتبعوا هيدا، انه تعلم أولادها كيف يدافع عن نفسه. كيف اذا حدا ما حكي معك كلمة، لو كلمة ما منيحة تكون عندك ثقة بنفسك كتير، لو حكي معك انت هيك الموضوع ما بيعنيك.
0: صحيح
3: يعني
0: هيدا
3: المتنمي بيقول لك انه لك هذا انا شو ما حكيت معه شو ما عملت معه ما بيأثر فيه، روح بدور على حدا تاني. فهيدي المشكله هون، احنا لازم نقوي شخصيه اولادنا.
0: نعم خليكي معي فاتن، رح استقبل معك سام من بريستن سيدني. صباح الخير.
4: صباح كل المستمعين الكرام.
0: يا هلا سام.
4: فرحانين جدا ومستأنسين بعوده زوجات داعش الى بلدنا ليزرعوا الأمل والأفكار الجميلة في هذا البلد، وممكن دولة الإسلام باقية ويسوا بناتنا ونساءنا في هذا البلد بعد شي 10 سنين. فشكرا للحكومة الإسترالية لهذا الإنجاز العظيم. أوكي هاي وحدة. للتنمر أنا صار معي تنمر،
0: هيدا نوع من التنمر.
4: لا لا لا
0: تنمر على الحكومة. على العسل سبيل المزاح.
4: لما تخطأ الحكومة وتسبب قلق للناس أكيد راح الناس تحكي عليها. أوكي أما للتنمر أنا قد أنا معي صار شغلة قبل سنين، كنا أشتغل مع ناس يعني جايين هون، فقال لي أنت يعني من ميدل إيست وهيك وهيك وأنت شو جابكم هون؟ فجاوبته قلت له أنا على الأقل إنه أنا بعرف أجدادي هم ملوك، من ملك حمرابي إلى أشور إلى سرجوم، وبلدي عمره 7000 سنة. قلت له جدودك أنت اللي إجوا جابوهم مساجين عاملين جرائم قاتلين ناس سارقين، جابوهم لهذا البلد وبعدين جيتوا أحفادهم، بس من تصيروا أصحاب البلد والناس غربة. فكان مصدوم من إجابتي إله بشكل كبير. هم يفهموا إن إحنا اللي جايين من الشرق. أنا على فكرة يعني شوفي أحترم لكل الشغلات وأحترم كل الأمور. أنا يعني أنا أشوري سرياني كلداني، أنا من بلد عمره 7000 سنة، علم الكون كله الكتابة والقراءة والقوانين. لما يجي لي شخص يتنمر علي لكوني أنا من الشرق الأوسط، هذا إنسان جاهل وما بيعرف شو هو التاريخ أصلا.
0: نعم هو يمكن عم بيتنمر بناء على ما يسمعه من منطقة الشرق الأوسط، من حروب من جرائم ومن إرهاب إذا بدك. هيدا هو طبعا اليوم وصلتهم هذه الأفكار.
4: طب شو سببها؟ الجهل في عملية التدريس. احنا من احنا صغار في مدارسنا، أنا بالعراق كنا نقرأ تاريخ أوروبا، نقرأ تاريخ العالم، نقرأ كل شيء حتى تصير عندنا معلومات. هنا المدارس تعلمهم بشكل مقنن، يعني ترى الشرق الأوسط بكل الأمور السيئة اللي مر بها، بس هو منبر لكل الأنبياء لكل الحضارات.
0: نعم.
4: للبشرية كلها.
0: صحيح سام، شكرا على مداخلتك وبشكر دائما هيك تواصلك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم إذن على الهواء بموضوع التنمر اليوم بإطار الجهود لمكافحة التنمر وتعزيز الصحة النفسية بين الأطفال وما بين الشباب. عم يرجع الحديث خلال هالأسبوع بأستراليا حول مؤسسة اللي كانت هي تخليد لذكرى المراهقة الأسترالية دولي إيفيريت اللي توفيت بال 2018 بعد معاناة طويلة مع التنمر والتنمر الإلكتروني. كانت دولي إيفيريت لعمرها فقط 14 سنة لصارت رمز وطني للنقاش حول مخاطر التنمر تأثيره على الصحة النفسية لدى المراهقين، بعد ما أثارت وفاة حالي من الحزن والغضب بمختلف أنحاء أستراليا. لكن أهلها ما استسلموا لأنه ولدها لعمل مؤسسة دوليز دريم بهدف رفع مستوى الوعي حول التنمر، تقديم الدعم للأطفال والعيال، إضافة لتعزيز ثقافة اللطف والاحترام داخل المدارس والمجتمعات. اليوم هذه المؤسسة اللي عم تشتغل على تنظيم حملة توعية واسعة بالمدارس الأسترالية، إلى جانب توفير برامج دعم نفسي وإرشاد كمان للأهالي والطلاب، مع التركيز بشكل خاص على مخاطر التنمر الإلكتروني اللي صار عم بيشكل تحدي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. من أبرز هيدي المبادرات اللي أطلقتها المؤسسة هي فعالية سنوية تقام خلال شهر ماي، حيث بيلبس المشاركون اللون الأزرق تعبيرا عن التضامن مع ضحايا التنمر ودعوة لنشر الإيجابية والرحمة بين الشباب. خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء، وخلينا نسمع كمان من خلال التجارب اللي مرقتوا فيها، إن كان أنتوا على صعيد شخصي بعملكم أو مع أبنائكم بالمدارس عبر السوشيال ميديا. نسمع تعليقاتكم إذن على الهواء. رح أروح لبريك ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا الصباحي من راديو 2ME.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.
8: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين. البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التيفي بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up Don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قلو على الطريقة اللبنانية جون بول 2 We Love You، جون بول 2 Pray for All Religions، من صلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
9: ثروات الأغاني الجديدة 2ME
10: Just dropped
11: 2ME.
12: Let it drop.
11: The new music.
13: New music.
11: Australia.
13: New music.
11: 2ME Australia.

0: يا قلبي على هالغنية شو حلوة، كل مشاعر وأحساس وهيك هالأحساس المرهف بصوت الفنان آدم. مبروك للغنية اللي أكيد يعني تعتبر هيت اليوم من بين الأغاني يلي نزلوا مؤخرا، غنية عاطفية كتير حلوة، قمة الرومانسية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا، وبعيد جدا جدا جدا عن الرومانسية نرجع للأخبار اللبازة لليوم مع عودة زوجي داعش، كيف عم تأثر عودتهم على المواطنين الأستراليين، واللي شفنا استطلاعات الرأي الأخيرة بيّنت فيه رفض لعودتهم واستياء كتير كبير من عودتهم. البعض بيشوف أنه في خوف وقلق على حياتهم أيضا، فخلينا نتابع مع دكتور حمدي بولس بهالأثناء لنشوف نفسيا كيف ممكن يعني يتعايش الأستراليين مع عودة زوجي داعش، وخاصة إذا سكنوا بالقرب أو بنفس الشارع مع أحد يعني طبعا المواطنين الأستراليين. فخلينا نتابع بهالموضوع. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو اي مي، it's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. شو تعليقك على عودة زوجي داعش، وكيف رح تأثر نفسيا على بعض الأشخاص اللي رح يكونوا قريبين منهم أو يسكنوا بالقرب منهم؟
1: هو الحقيقة طبعا الموضوع يبدو شائكا من الخارج، لكن من الداخل من الممكن أن نبسطه وأن نعيش في حالة بساطة وحالة سلمية إلى درجة معقولة. طبعا هؤلاء البنات الذين سبيوا، يعني تم سبيهم بمعنى تم التأثير عليهم من قبل الأقرباء هنا بأستراليا قبل أن يكون من قبل الغرباء بالشرق الأوسط، وظنوا أنهم يعني سيكون لهم الجنة ومفاتيح الجنة لو راحوا صاروا آيسيس برايدز. فطبعا نحن لا نلوم البنات القصر تحت سن الرشد، لكن نلوم الآباء والأمهات والأقرباء والأصحاب الذين سهلوا لهم مهمة السفر والتزوج عرفيا أو دينيا أو عند الشيخ قرآنيا مع الآيسيس سولجرز. طبعا كل هذه الأشياء ليس لنا أن نتدخل فيها، ومن الأفضل بل من الضروري الحتمي أن نتركها لمن يسن لنا السنن والشرائع والقوانين. والعالم العدل الأسترالي مشهور بكل العالم أنه عدل يعني لا يضاهيه أي عدل أو عدالة أخرى بالدول، حتى بالدول المتقدمة. لكن طبعا نفسيا كما ذكرت يا كلود، طبعا الموضوع محتاج إلى علاج. لماذا؟ لأنهم نفسهم متأثرين بالتروما اللي شافوها والضرب والنار، وأولادهم اللي حملوا الرؤوس وشعور رؤوس مقطوعة من الشعر كمان محتاجين علاج. وبعدين لما يسكنوا كما ذكرت يا كلود حدنا أو حد أقربائنا وأصحابنا، ماذا سيكون موقفنا وموقفهم هم؟ وماذا حدث البارحة إن هو one of the women was arrested because she took her junior child also enslaved another child girl، استعبدت واحدة underage تحت السن كمان overseas بالميدل ايست وهم أسترالي. فطبعا لابد أن يقعوا تحت طائلة القانون، ولا نقول أي شيء حتى يبت القانون بته ويدلو بدلوه ويوصل إلى قرار يكون نعم. عادل للجميع.
0: نعم دكتور حمدي، يعني كمان في سؤال اليوم كتير كبير بناء على اللي تفضلت فيه، أنه يعني قد يتم تهم تكون كتير كتير سيريس، يعني تكون فعلا تهم جنائية. يعني سؤال، ليه سمح لهم بالعودة لأستراليا؟
1: لأن عندهم الجنسية الأسترالية، ولأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إحنا دولة ديمقراطية، ولكن لا ينبغي أن نستخدم الديمقراطية كوسيلة للتهرب من المسؤولية. الديمقراطية مسؤولية. فإحنا دولة ديمقراطية ونحن نحمي مواطنين الأستراليين من أي طائفة ومن أي دين، ولكن إن فعلوا أي شيء يخل بالقانون يخل، وليس فقط ضد القانون لكن يشوه القانون، لابد من محاكمتهم محاكمة عادلة وتأهلهم بالسجن خارج السجن حتى يصلوا إلى صوابهم. أنا بقول إن الناس اللي عملوا هذه الأشياء هم مسبيين متنومين تنويم مغناطيسي مستعبدين لفكر. ماذا استفادوا؟ ماذا استفادت آيسس داعش؟ ماذا استفاد الآيسس برايدز؟ ويزودوا الإسلاموفوبيا، يعني إحنا على 2ME عم نتكلم ونحكي ونحاول نوفق بين الناس ونعيش بسلام، ونجد ما يعاكسنا وما يحاربنا في هذا المجال وذاك المضمار. فطبعا لابد إن إحنا نعرف إن ما في فايدة من العنف. هؤلاء الذين غر بهم وذهبنا إلى الشرق الأوسط محتاجين علاج، عندما يرجعوا علاج نفساني، علاج بدني جسماني، والذين غروهم واستعبدوهم وسبوهم لابد أيضا أن يقعوا تحت طائلة القانون.
0: طيب في سؤال عم ينطرح كمان دكتور حمدي، يعني لماذا سمح لهم العودة إلى أستراليا؟ يعني لماذا لم تستوفي هذه التهم الحد المطلوب لرفض التأشيرة المؤقتة أو تعليقة؟ يعني كان لازم أن تكون هذه التهم كافية لمنعهم يمكن من العودة. هذه أسئلة اليوم عم تنطرح، فكيف ممكن يعني نجاوب على هذا التساؤل؟
1: هو أنا شايف أن بالأفضل أن هم يرجعوا لأستراليا لمحاكمتهم. يعني لما بيحصل أي مجرم عالمي كريمينال لو في كل العالم، الانتربول بيأتي بالمذنب ليحاكم في بلده، أحسن ما يكون هربان ويحاكم محاكمة عادلة، ويمكن يطلع بريء، يمكن يطلع مذنب إلى درجة قليلة، ممكن يكون هو نفسه قد غر به. احنا لا نعلم من يقف وراء هؤلاء النسوة الذين سبينا وأخذنا من بيوتهم ومن أستراليا ليكونوا آيسس برايدز في دولة أخرى لم يشاهدوها. بيقولوا إن هم كانوا أول مرة يوصلوا الميدل إيست، حتى لم يزوروا الميدل إيست مجرد زيارة من قبل. فهؤلاء لابد إن في عقل. أتذكر توني بلير عندما بعد الإنسيدنت تيوبس إنسيدنت لحادثة تيوبس بإنجلند اللي هي الأندرغراوند الترينز، وقف وقال we have to understand the psychology behind those people. The Islamist, الجهادست، كل هؤلاء لابد أن احنا نفهم السيكولوجية وراءهم، ما يحركهم غامض. إنه ليس فقط الباعث الديني ولكنه الباعث للسيطرة على ممتلكات الآخرين وعلى الدول الأخرى. توني بلير كان له حق في هذا الكلام. حتى تلك اللحظة التيوب إنسيدنس لم ينظر أي شخص بالدول الغربية في محاولة حتى نفهم سيكولوجية الشباب الذين غر بهم، لأن هيك عن الشابات الذين غررنا بهم من قبل أمهاتهم. الأم التي she got arrested yesterday last night in Melbourne، هي طبعا مذنبة أن هي أخذت معها بنتها وأخذت كمان استعبدت واحدة أخرى. لا نقول مذنبة، نقول أنها لابد أن تحاكم من أجل هذه التهم. كيف نحاكمها يا كلود وهي بدولة أخرى؟ لا. لابد أن نأتي بها إلى هنا
0: It's good سهل عودتها، يعني أنه أكيد في هناك تسهيل عودتهم يعني مثلا لأستراليا. هذا السؤال اللي اليوم كتار من الأستراليين عم يطرحوه.
1: أنا بقول أفضل من نجيبهم عن طريق الانتربول ويتحكموا محاكمة عادلة هنا. طبعا المحاكمة العادلة قد تصل إلى مستوى التأهيل، العلاج النفساني، هاوس أرست، إقامة محددة بالبيت، ممكن تعمل لها حتى جيل سنتنس لو أثبتت تهم عليها، ممكن تدل على الآخرين. يعني بيقولوا البوليس لما بيمسك في أي دولة في الشرق الأوسط بالدول النامية المتأخرة بالدول المتقدمة المتحضرة بيمسك حرام شوية الشباب اللي بيبيعوا المخدرات، لكن مين البيج هيدز، مين الدراج لوردز الرؤوس الكبيرة، الشيوخ الكبيرة، مين الدراج ترافيكرز اللي بيمولوا بالملايين بل بالمليارات، مين هم دول؟ نادر لما يتنسكوا. فاحنا ما نمسكش السيدات اللي وصلوا بس مبارح، لكن ممكن يدلونا على من كان ورائهم ومن كان الحافز ومن بث في أذهانهم تلك السموم. أتذكر تلك الكلمات التي ذكرت في كتاب صمويل الأول بالتوراة المقدسة. داود الملك عندما أسس مملكة داود كانت له مدينة اسمها زقلخ، ووضع فيها نسائه ونساءه وبناته وشيوخه وكل العالم اللي يعني كل ممتلكاته، هو ورجاله رجال الحرب. في يوم من الأيام جاء قوم اسمهم العماليق، العماليق من الجنوب من سيناء كانوا يسكنون، وغزوا وحرقوا زقلخ المدينة التي كان يعتبرها داود مسقط رأسه، وضع فيها كل ممتلكاته وكل نسائه وكل أطفاله. فذهب داود وراءه لكي يخلص من نجا من أهله، فوجدوا رجلا مصريا بالحقل. شوفوا، وجدوا رجلا مصريا فأمسكوه وأعطوه شرب وأعطوه قرص تين وعنقود عنب. تخيلوا، أسير، قالوا له من أنت؟ قال أنا عبد لرجل عماليقي وقد تركني، مرضت وتركني. شوفوا لما يكون سيدي، لما يكون الناس اللي بيستخدموا الشباب ويغروا بهم، لما بيتعبوا الشباب تلاقي الرؤوس الكبيرة تهرب. هذا هو نظام العالم للأسف. فإحنا لابد أن احنا نختلف عن الرؤوس الكبيرة التي تحرك أهلنا ومواطنينا وجيراننا المسلمين. لابد أن احنا نختلف عنهم ونحتضن النساء اللواتي رجعنا ونقدم لهم محاكمة عادلة. فجاءوا بالولد إلى داود، ولد مصري من شعبي أنا، شو اللي بعته هو يحارب في إسرائيل تحت قيادة واحد عماليقي؟ فجاءوا به بالشاب إلى، فقال له من أنت؟ فقال أنا ولد مصري. فقال له حل دلني على هذا المكان الذي فيه العمالقة. فقال الولد لداود احلف لي بالله أنك تستبقي نفسي. فحلف له الملك داود، فدل الولد المصري الملك داود ورجاله على عماليق العمالقة، فوجدهم داود وقد بيسهروا ويشربوا مبسوطين بالغنيمة، فضربهم ضربة من العتمة إلى الصباح.
0: نعم.
1: ولم يبقى منهم أحد، وخلص داود الجميع. دعونا نتشبه بالملك داود عندما وجد هذا الشاب المصري بالحقل، أعطوه قرصتين بيقول الكتاب فرجعت إليه روحي، لأنه كان ضايع، وقال أنا عبد لرجل عمالقي تركني. نعم. سيدي عندما مرض، هؤلاء الناس والذين رجعوا هم مرضى نفسانيين.
0: نعم.
1: والرؤوس الكبيرة اللي بتحركهم تركوهم. نحن نختلف، لو احنا عملناهم بقسوة يبقى احنا exactly the same as the big heads who are pretending to be Muslims, jihadists, defenders of Islam. تح القوم يعيشون. دعونا نتمثل بالملك داود، ويتقول كلمة الله، وحفظ داود القسم الذي أعطاه للشاب المصري ودله على الغزاة وخلص داود الجميع.
0: شكرا دكتور حمدي، راح نتابع نحن ويكون إذا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. يعني اليوم عم بيكون في كتير من التساؤلات حول عودة زوجات داعش، وعم بيكون في علامات استفهام على موقف الحكومة اللي حطت المواطنين الأستراليين كان الأسبوع الماضي، أنه لا عودة، لا تسهيل عودتهم لأستراليا، ونكروا كتير من تسهيل إعطاء جوازات سفر. ولكن فجأة وبسحر ساحر كنا من يومين صار في عملية مثل هيك تسريب، أو يعني مصادر ما كانت مؤكدة وتقارير أنه حكيت عن عودتهم، لكن اليوم عادوا إلى أستراليا، فعلا عادوا إلى أستراليا. فعم بيصير في كتير من الأسئلة، ليه ما تم تنفيذ أمر استبعاد مثلا مؤقت، أنه يخلون لفترة مؤقتة بسوريا وتم معهم تحقيقات هونيك، يعني يكون في تشكيل لجنة روح تحقق معهم هونيك. ليه سمحت الشرطة الفيدرالية لقلهم بالدخول لما كانت التهم هل قد خطيرة. كمان اليوم شوف فيما يتعلق بالنسبة للشرطة الفيدرالية ومفوضة الشرطة الفيدرالية كريسي فاريت يلي كمان ما قبلت تعمل أو ما عملت مؤتمر صحفي لحتى تفسر ماذا حصل، لأنه كانت الشرطة موجودة، يعني إذا بيصير في حادثة، إذا بيصير في أي عمل إطلاق نار أو أي شيء يعني أو جريمة، بتلاقي الشرطة بتطلع وبتحكي عن هيدا الموضوع، أو أي عملية تهريب مخدرات بتطلع الشرطة وبتحكي وبتصريح وتعمل مؤتمر صحفي. بهيدي العملية يعني أكيد بعودة النساء داعش لأستراليا، ألا يستحق يا كمان الأمر أنه مؤتمر صحفي من قبل الشرطة والتفسير ماذا الذي حصل مثلا، أو حتى رئيس الوزراء؟ العالم كله اليوم إذا بتطلع بالصحافي بالعالم بتلاقي عم يحكي عن هذا الموضوع، إن كان الفرنسية إن كان الإنجليزية إن كان العربية، الكل عم يحكي عن عودة زوجات داعش إلى أستراليا، أنه هذا الموضوع اللي عم بيلاقي انتشار بالعالم. ما بيستحق أنه يطلع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لحتى يعمل كمان يعني مؤتمر صحفي يوضح، طلع على شاشة التلفزة. فهون كمان فيما بيتعلق بالنسبة للكلام اللي عم ينحكى هون عم بيلاحقوا الجندي اللي حارب، يعني عن جد فيه هيك شيء كتير مش مزابط، يعني الجندي اللي حارب بأفغانستان واللي كان عم بيعرض حياته للخطر اليوم ملاحقينه لحتى يحكموه ويحاسبوه، وبالوقت يلي عم نستقبل زوجات داعش هون عنا في أستراليا فيها شيء غلط، فيها شيء مزابط أبدا. رح نروح لبريك ومن بعدها مكمل نحن وياكم جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا. Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. Two Victorian women and one in New South Wales with links to ISIS have been charged after arriving.